كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله. مبارك عليكم إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مساء الخير، حياكم الله في برنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. احنا معاكم ساعة على الهواء من الحين لستة مساء. ابراهيم العزاوي من التنفيذ يحييكم، عبد الله الهين من التقديم حياكم وشاركونا.

كانت استهلالتنا في هذه الأغنية الجميلة وذا اللي حصل يا ناس. حياكم الله على الواتساب 440 30 ألف زائد منصة إكس. حيا الله كل المستمعين ومحضرين لكم إن شاء الله سؤال جميل، لكن اللي بي أول اختيار مع السعود عبر منصة إكس وأغنية الفنانة أنغام فهد الجبيسي. نسمع من اختيار خالد عبر منصة إكس فهد الجبيسي إلا الموت.

حياكم الله مستمعينا في برنامج آمر تدلل. عودناكم دائما نطرح عليكم سؤال. صوتي واضح إبراهيم؟ دائما نطرح عليكم سؤال ونبي أغاني تشاركونا. اليوم موضوعنا نبي أغاني تحمل كلمة حسد أو عواذل. الحسد أكيد يجيكم من النجاح، من المحبة، كذلك في العلاقات الطيبة أو أي شيء طيب يجمعكم. شاركونا في أغاني تحمل فيها الحسد والحساد.

اتركوا الحسد وتمنوا لغيركم الخير، فعلنياتكم ترزقون مشاركة سعود عبر منصة إكس حول موضوع الحسد. حياكم الله على الواتساب 440-30-ألف، عطونا أغنيات تحمل كلمة حسد أو عذول، حياكم الله. تحياتنا لك علي موسى، ويقعد يقول لي علي بس خلي أشوف وين الرسالة. علي موسى، علي موسى يبي يطلب أول شيء حاتم العراقي إيش طالع اليوم، بنشوف إذا مو موجودة شوف اختيار ثاني. وحول أغنية الحسد يقول لي جورج والسوف بيحسدوني، يعطيك العافية علي موسى. علي خاطر النجادي يبي ودينا مع الراحلة رباب في أغنيتها لا تسأله ناسي، إن شاء الله. تحياتنا لك أبو مطر، يبي يسمع تأخرتي للصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر، ويهدي الأخو عيسى الصليطي صديق الدراسة. وأيضا صابر الرباعي فتحدى العالم، من أجمل الأغاني للفنان صابر الرباعي، واختيار أخونا علي وجداد يا مرحبا بك. علي عبد الستار، من أجمل أغنيات القديمة يا شبيه بالحلا، من أحد المستمعين بس ما ذكر اسمه، الله يعطيك العافية، إن شاء الله راح نلبي لك هذا الاختيار. وأيضا إبراهيم محسون، تحياتنا لك من السعودية، يبي ودينا مع حمد الخزينة في أغنيته أنا خاطري من جلسات صوت الخليج، ويهديها لكافة المستمعين. الحين مثل ما تسمعون هالخلفية الجميلة الرائعة الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر، تأخرتي إهداء للأخ عيسى الصليطي من مستمعنا أبو مطر. نستمتع معك يا أبو مطر في أول اختيار في البرنامج حلقة الأربعة من آمر تدلل وتأخرتي.

هذا أحلى موعد لقانا معاكم في آمر كدلل للساعة 6 اليوم حلقة الأربعاء. حياكم الله على الواتساب 44-30 زائد منصة إكس. تحياتي لك بومثايل من سلطنة عمان يبي يسمع من تسجيل صوت الخليج أغنية الراحلة ذكرى وشخباري. إن شاء الله لا يهمك وإن شاء الله يعلي النجاد باللبي طلبك لرباب لا تسأل ناسي. لكن الحين نروح مع ذوق مع أختنا رحاب بتودينا عبر منصة إكس مع أغنيات بوبكر سالم القديمة ومن أجمل الأغنيات يقول فيها أقول له إيه. نسمع.

صدقهم واحسن قلب لا لا لا وامشي فوق هذا الدرب لا لا لا صدقهم

0: ما أحبك ولا أبغاك ما أرضى في غربك ولا بالريح لو هب من حناك أنا أقول له إيه لو قال مالي نفس
1: ومالي إذن تسمعك مالي عين تراك من روائع أبو بكر سالم من أجمل أغنيات المحضار هذه الرائعة أقول له إيه. الله يعطيكم العافية إحنا مستمعين للاختيارات الجميلة والحين اللبي هذه الأغنية حطينا تأخرتي الحين اللبي هذا الاختيار يا شبيه بالحلة علي عبد الستار هذا الفنان الرائع من أجمل أغنيات القديمة اهداء من عيسى الصليطي لشباب المجلس عبدالله فضالة وابو مطر نستمتع باختيارك يا عيسى الصليطي

حياكم الله في آمر تدلل، سعيدين بتواصلكم معانا على 440-30,000 زائد منصة إكس. تقول لنا مستمعتنا هي من أغاني الحسد أغنية الفنانة نوال بيحسدوني عليه، تبي تسمع للفنانة أنغام من أجمل الأغنيات اللي لحنها ياسر أبو علي لتهجى في كفوفي. نسمع.

حلوة هالمشاركة يعني يا تري، إن عن الحسد في ناس تحسد العلاقة الطيبة بين الزملاء في العمل ويحاولون يعني يخربون بينهم في العلاقة، يسوون توتر للعلاقة وهاي شيء مو طيب. لكن الإنسان الواعي هو اللي يحاسب ويعرف إن هذا شيء غلط أو ناس تتسبب على ناس، فالواحد يقول احتروا هالناس والله يبعدنا عن الحسد والحساد.

في أغنيات تصادف إن الثيم المطربين يغنونها مثل التهجى أنغام، في ناس تحب بصوت أنغام الأغنية وفي ناس تحب أيضا بصوت مطرف المطرف. في وايد أغاني تغنوا بصوتين يعني مثل أنا في الغرام، أنا في الغرام الشيرين، وأيضا المطربة اللي اختفي الآن من الإمارات الفنانة سمر، فاثنينهم سجلوهم رسمي من قبل تنازل من الملحن نفسه ملحن أغنية أنا في الغرام. وفي وايد نماذج وأغنيات يعني نسمعها بصوتين، وأيضا الفنانة شمس غنت للتهجة، شمس فائق من جلسات صوت الخليج غنت للتهجة، بس لا هذه جلسة حين نقصد التسجيل الرسمي بين أصوات يعني. ففي ناس تحب الصوت هذا وفي ناس تحب الصوت الآخر. الحين لبي اختيار إبراهيم محسون من المملكة العربية السعودية يبي يسمع للفنان الجميل القطري حمد الخزينة من جلسات صوت الخليج وعلى خاطري نسمع.

من صفحات الفنان الجميل حمد الخزينة في السوشيال ميديا. هو الآن متواجد في كانونيس ويستمتع بإجازة الصيفية في ربوع كانونيس وإجازة سعيدة، ويرجع إن شاء الله يقدم نشاط فني جديد وأغاني جديدة يتحف فيه محبي وجمهوره. الله يعطيك العافية الفنان حمد الخزينة، واختيارك جميل أخونا إبراهيم محسوم من السعودية. الحين نلبي أغنية وائل كفوري اللي وائل جسار، أغنية جميلة، وحياتك يا حبيبي من أغنيات الفنان الكبير سيد مكاوي، لكن جددها بصوته في الحفلات العامة الفنان وائل جسار. نسمع هالأغنية واختيار مستمعنا حسين عبر منصة إكس.

حياكم الله في آمر تديلي ومستمرين معاكم مع طلباتكم. إن شاء الله نشوف أغنية حق الفنانة أصالة حلوة كذي ونستمتع معاكم فيها. لكن الحين اللي باختيار علي وجداد بيودينا مع صابر الرباعي في أجمل أغنياته الرومانسية أتحدى العالم كله. وأنا نسمع

حياكم الله في آمر تدلل. يعطيك العافية سعاد من الكويت. تختار أغنية الفنان أنغام، بس والله ما عرفت الأغنية، تعطينا عنوانها بشكل صح يا سعاد وما يصير خاطرك إلا طيب. حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم. يقول لي أخونا فهد عبر منصة إكس في أغنية قديمة للفنان خالد بن حسين تتكلم عن الحسد، يقول فيها حساد وعواذل. الله يعطيك العافية على هالمشاركة، وحياك الله مستمعتنا فريدة أيضا عبر منصة إكس تبي تسمع معنا شيء قديم للفنانة نوال بعنوان توها حبيبي تبتسم دنياي، كتب كلمات الشاعر يوسف ناصر ولحنها راشد الخضر. قاعد أسمع النغمات. إيه هذه الأغنية من مهرجان الدوحة الخامس للأغنية، من زمان غنتها الفنانة نوال، ونستمتع معاكم بهالاختيار ونرجع للثمانينات لكن بروح الحفلات الجديدة بصوت الفنانة نوال. وكان هذا أعتقد من شريطها الثالث وحمل عدة أغنيات من بينها الوداع وأغنية أخرى بعنوان مجرد شك، يعني لحن الألبوم الذكر خالد الزايد ومكتشف صوت نوال راشد الخضر. نسمع معاك توها حبيبي الفنانة نوال.

ما شاء الله طلعتوا لنا أغاني نادرة البث. حتى زميلي عمر العيسى يقول لي برافقكم ساعة أغانيكم من 6 إلى 7 إن شاء الله. أمر تدلوا على واتساب مع عمر العيسى برافقكم إن شاء الله على 440-30,000. الحين لبي هذا الاختيار مع قيصر الأغنية كاظم الساهر من أجمل الأغنيات الطربية يوميات رجل مهزوم، واختيار مستمعتنا أعتقد سعاد بس مش من الكويت، سعاد أخرى. نسمع اختيارك مع هذه الأغنية الرائعة.

باقي 10 دقائق على نهاية هذا اللقاء، سعيدين بتواصلكم. يعني هالساعة حسيتها كأنها دقائق معدودة معاكم. بدر من الخبر، الله على الخبر، وكورنيش الخبر، وأهل الخبر، المملكة العربية السعودية الجميلة، منور ويبي يسمع خالد عبد الرحمن من يسد مكانه، حاضر. لكن الحين اللبي اختيار مستمعنا مشاري من الكويت، يبي يودينا مع الفنانة أصالة في أغنية جميلة بعنوان أمان أمان.

يا مرحبا بكم، ونورتونا اليوم وسعدتونا باختياراتكم ومشاركتكم الفعالة حول موضوعنا أغاني تحمل كلمة حسد وعواذل. في حبيبتك للعواذل تشابه من أجمل الأغنيات وأجمل كلمات اللي ارتبطت بالحسد والعذول والعواذل والواشي. الله يعطيكم العافية، ونلبي آخر اختيار مع بدر من الخبر من يسد بمكانه المخاوي الليل خالد عبد الرحمن. على هالأغنية أقولكم فما الله، باكر نفس الموعد في أمر تدل. نحييكم إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيم من التقديم، يرافقكم في الساعة الجاية أخوي عمر العيسى، وبالتوفيق ونستمتع باختياراتكم إن شاء الله من 6 ل 7 ساعات أغانيكم. فما الله.

شوق نسينا والأماني فوق نناجي الليل والنجمة ونور فجر والنسمة.

0: أغانيكم.
1: تصور لو خلت هالديرة من عينك ولا تعود.
0: حصرياً على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.